0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، ولا يعز من عافيت. اللهم صل على محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات. السلام عليك. السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله. استغفر الله. لا اله الا الله. له الملك وله الحمد. لا اله الا الله. اللهم انت السلام. تبارك ربنا وتعالى. اللهم انا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إن الدين عند الله الإسلام.

تخرج الحي من الميت. إله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلام دائمين كلازمين إلى يوم القيامة، صلاة ترزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا متبع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا مع المسلمين الصالحين. اللهم اجعلنا في زمرة الأولياء والصالحين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا